كبرات سمعتنا كما يحذركم وكما يكأنهم لومي علت عثرت وشديشتا قنبوت قلت شعن اسران شديشتانيو ما دبات حيز قريبا لهم ما دبا عربي تسفاي تغليخ موترو مجمريا أرسة زينا خاو قتل لخاء أقداسن وانا وزبولكو ما دبات حيز قريبا لهم نخطي كاتاتولو بخبري إن عدمكو

ኣርእስተ ዜና ፍሉይ ልኡኽ ሰብኣዊ መሰላት ክቕፅል መፀዋዕ ተቐሪቡ ልኡኽ ባንክ ልምዓት ኣፍሪቃ ኣብ ኤርትራ በፂሑ ሚኒስተር ዜና ንብልፅግናን ደገፍቱን ብትሪ ወቒሱ ኤርትራውያን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ካልኣይ ተሰሪዖም ዜና ብዝርዝር ፍሉይ ልኡኽ ሰብኣዊ መሰላት ክቕፅል መፀዋዕ ተቐሪቡ ኣብ መበል 62 ስሩዕ ኣኼባ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ፍሉይ ልኡኽ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ስልጣኑ ክሕደስን ጉዳይ ተሓታትነት ክቕፅልን ዘይመንግስታውያን ማሕበራት ፃውዒት ከም ዘቕረባ ቢቢሲ ሓቢሩ ቢቢሲ እዚ ብ31 ዘይመንግስታውያን ኣህገራውያን ማሕበራት ብ12 ጉንበት 2026 ዓ.ም ፈረንጂ ዝተፃሕፈ ደብዳቤ ናብቶም ኣብ ጀነባ ዝርከቡ ቀወምቲ ወከልቲ ኣባላት ሃገራትን ተዓዘብትን ዝተላእከ እዩ ኢሉ ኣብቲ ካብ 15 ሰነ ክሳብ 10 ሓምለ 2026 ዓ.ም ፈረንጂ ዝካየድ ስሩዕ ኣኼባ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት እቲ ባይቶ ንስልጣን እቲ ፍሉይ ልኡኽ ዘናውሕ ጽኑዕ ውሳነ ክሕልፍ ኣተሓሳሲበን ኣለዋ ኢሉ ክትሓላል እዘን ዘይመንግስታውያን ማሕበራት ቅድሚ መበል 62 ስሩዕ ኣኼባ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ደብዳቤ ንምፅሓፍ ዝተገደዳሉ ቀንዲ ምክንያት ነቲ ስልጣን ፍሉይ ልኡኽ ንምሕዳስ ዝካየድ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቓስ ንምፅላው እዩ ከም ዝፍለጥ እዚ ስልጣን እዚ በብዓመቱ ክሕደስ ስለ ዘለዎ እቲ ደብዳቤ ነቶም ቀወምቲ ወከልቲ ሃገራት ንጹር መርትዖታት ንምቕራብ ዝዓለመ ኮይኑ ሎሚ ዓመት ምስ መበል 25 ዓመት ማእሰርቲ ጉጅላ 15 መበል 10 ዓመት ጸብጻብ ኮሚሽን ምርመራን ምግጣሙ ነቲ ጉዳይ ዝያዳ ህጹጽነት ሂቦ ይርከብ እዘን ማሕበራት ነዚ ታሪካዊ ኣጋጣሚ ብምጥቃም እቲ ኣብ ልዕሊ ዲያስፖራ ኤርትራውያን ይካየድ ኣሎ ዝተባህለ ስግረደባዊ ፀቕጢ ኣብቲ ኣህግራዊ ዘተ ዓብዪ ቦታ ክረክብን ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ካብ ኣቓልቦ ዓለም ከይወፅን ይፀራ ኣለዋ ይብልቲ ጸብጻብ ናይ ቢቢሲ እቲ ደብዳቤ ኣብ ኤርትራ ብሰበ ስልጣን እታ ሃገር ይፍፀሙ ኣለው ዝበሎም ከበድቲ ግህተታት ሰብኣዊ መሰላት ብፅኑዕ ክኹነን ይሓትት ይብልቲ ሓበሬታ እቲ ብኣሬታ ኤርትራ ነዚ ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ኣተኪሩ መርመራ ዘካይድ ወኪል ሕቡራት ሃገራት ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዙ ክትቃወሞ ፀኒሓ እያ ከዓ ይብል እቲ ጸብጻብ እዚ ናይ ሎሚ ዓመት ውሳነ ኮሚሽን መርመራ ሲኦኤኣይ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ናይ መወዳእታ ጸብጻቡ ካብ ዘቕርብ 10 ዓመታት ድሕር ምምላኡ ፍሉይ ልኡኽ ዝሓለፉን ዝቕፅሉን ግህሰታት ንምፍታሕ ዘኽእሉ እስትራቴጂያዊ ኣገባባት ከፅንዕ ክሕተት ከም ዝግባእ ኣስሚሩሉ ብተወሳኺ እቲ ደብዳቤ ከም ዝሓበሮ ኩሉ ግዜ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ከዓ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ወጥሪ እናበኣሰ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ኮይኑ ይርከብ ብመሰረት እቲ ደብዳቤ ኤርትራ ኣብ መወዳእታ 2025 ዓ.ም ፈረንጂ ንልዕሊ 18 ዓመታት ተኣሲሮም ዝነበሩ ዓሰርተታት ሰባት እኳ እንተፈትሐት ኣሸሓት ዜጋታት ግና ኣብ ዘይሕጋዊ ማእሰርቲ ይርከቡ ሎሚ ዓመት 25 ዓመታት ዝመልኡ 11 ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኣባላት ጉጅላ 15 ጋዜጠኛታትን ብሕትን ዝርከብዎም ዝተፈላለዩ ፖለቲከኛታት ጋዜጠኛታት መራሕቲ ሃይማኖት ተምሃሮን ብሓፈሻ ልዕሊ 10,000 ሰባት ብዘይ ፍርዲ ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ይገልፅቲ ሓበሬታ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ መወዳእታ ሰዓታት 13 እስራት ንምፍታሕ ዝወሰዶ ስጉምቲ ነቲ ስርዒታዊ ዝኾነ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ዝፈትሕ ኣይኮነን ንሕቡራት ሃገራት ንምድንጋር ዝተገብረ ቅንዕና ዘይብሉ ስጉምቲ ምዃኑ ስኽፍታ ኣለና ይብል እቲ ሓበሬታ ልኡኽ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃ ኣብ ኤርትራ በፂሑ ጉጅለ ልኡኽ ባንክ ልምዓት ኣፍሪቃ ካብ 15 ክሳብ 17 ሚያዝያ 2026 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ኤርትራ ላዕለዋይ ደረጃ ናይ ስራሕ
ምብጻሕ ከም ዘካየደ ኣብ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታው ኣፍሊጡ እቲ ዑደት ኣብቲ ኣብ እምነትን ግብራውነትን ዝተሰረተ ዝምድና ክልቲኦም ወገና ዘተኮረ ኮይኑ ንቐጻሊ ወፍርታትን ልምዓታዊ ስራሓትን ሓድሽ ምዕራፍ ዝጸረገ ምዃኑ ተገሊጹ እቲ ባንክ ልምዓት ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ብሰንኪ ድሩት ዓቕሚ ምምንጫው ፀዓት ከቢድ ናይ ኤሌክትሪክሲቲ ቅልውላው ተስእትሕልፍ ከም ዘላ ቅድሚ ሕጂ ጠቒሱ ነይሩ እዩ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃ ነዚ ብድሆ እዚ ኣብ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ መላእ ትሕተ ሰሃራ ኣፍሪቃ ከም ሓደ ዓብዪ እስትራቴጂያዊ ዕንቅፋት እዩ ዝርእዮ ኣብ ትሕተ ሰሃራ ኣፍሪቃ ኒው ዲል ኦን ኤነርጂ ፎር ኣፍሪካ ብዝብል መደብ ክሳዕ 230 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ንኩሉ ማሕበረሰብ ፀዓት ንምብፃሕ ይሰርሕ ምህላው ይፍለጥ ኣብ ኤርትራ እቲ ቀረብ ፀዓት ብመርበብ ካብ ዝተኣሳሰሩ መደበራት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ሕርጊጎን በለዛን 22 ሜጋዋት ተወሳኺ ዓቕሚ ዝተተኽሎ ከምኡውን ብነናተን ጀነሬተራት ከም ተሰነይ ባሮንቱ ዓዲ ቀይሕን እዩ ኣገልግሎት ዝህብ ነዚ ንምቕያር እቲ ልኡኽ ድሮ ኣገልግሎት ጀሚሩ ዘሎ ናይ 30 ሜጋዋት መመንጨዊ ፀሓያዊ ፀዓት ደቂ ምሓሪ ብኣካል ተዓዚቡ ብተወሳኺ ኣብ ተሰነይ ባሮንቱን ከርከበትን ሓደስቲ መመንጨውቲ ፀሓያዊ ፀዓት ንምትካል ዘኽእል ስምምዓት ከም ዝተበፅሐ መርበብ ሓበሬታ እቲ ባንክ ኣረጋጊፁ እቲ ላዕለዋይ ደረጃ ዝተባህለ ዘተ ኣብ ምምሕያሽ መጓዓዝያን መሰረተ ልምዓትን ዘተኮረ ምንባሩን ተሓቢሩ ብመሰረት እቲ ባንክ ዘውፅኦ ፀብጻብ ኣብ መንጎ ፅዋዕን ተሰነይን ዝዝርጋሕ ኣውራ ጎደናታት ፕሮጀክቲ ልምዓት ኣገልግሎታት ገማግም ባሕርን ዘሎ ምዕባለታት ገምጊሙ ሚኒስተር ዜና ንብልፅግናን ደገፍቱን ብትሪ ወቂሱ ሚኒስተር ዜና ጉጅለ ህግደፍ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል እቲ ፖትሚኪን ኢሉ ዝጠቕሶ ገዛኢ ሰልፊ ብልፅግና ኢትዮጵያን እሙናት ደገፍቱን ቁፅራት ተሓለቕቱን ዝብሎም ተግባራት እቲ ሰልፊ ንምምኽናይ ደረት ዝሓለፉ እዮም ክብል ብትሪ ወቂሱ ብኣስማቶም ግን ኣይገለፀን ንመን ምዃኖም እቲ ሃገር ንጎረባብታን እናተንከፈት ኣብ መላእ ቅርኒ ኣፍሪቃ ዘይምርግጋእ ትፈጥር ኣላ ብምባል ድማ ነጥብታት ዘርዚሩ እቲ ኣብ 2018 ዓ ም ፈረንጂ ተስፋ ተነቢሩሉ ዝነበረ ዕርቀ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ ምዝዛም ኩናት ትግራይን ድሕሩ ከዓ ብወገን ኢትዮጵያ ዝቐረበ ናይ ይግባኣኒ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኤርትራ ተደዊኑ እዩ ክልቲአን ሃገራት ከዓ ኣብ ድርኩኺት ኩናት ኣቴናሉ ዘለዋ እዋን ኣብዚ ዝሓለፈ ሳምንታት ምምሕዳር ዋሽንተን ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ጉጅለ ህግደፍ ማለት ብ221 ዓ ም ፈረንጂ ዝተፃዕነ እገዳ ክላዓልን ምስ ኣስመራ ዝፀንሐ ዝምድና ክመሓየሽን ዝብል ምዕባለታት ተራእዩ ኣሎ ሚኒስተር ጉጅለ ህግደፍ የማነ እዚ ዳሕራዋይ ዘቕረቦ ክሲ ንመንግስቲ ብልፅግናን ተሓለቕቱን ዝብሎም ኣብ ምንታይ ፍሉይ ጉዳይ ምዃኑ እኳ እንተዘይመልከተ ኣብ ዝሓለፈ ሳምንቲ ኤምባሲ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ነቶም መዝገብ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ጠቒሶም ነቲ ምምሕያስ ዝምድና ኣሜሪካ ኤርትራ ዝተቃወሙ ገለ ሰባት ኣመልኪቱ መግለፂ ኣውፅኡ ምንባሩ ዝዝከር እዩ እቲ ብ29 መያዝያ ዝተዘርግሐ መግለፂ እቶም ነዚ እዋናዊ ጉዳያት ኣመልኪቶም ብዝተፈላለየ መንገዲ ርእቶታቶም ዘቕርቡ ዘለዉ ውልቀ ሰባት ናፃ ተንተንቲ ተመሲሎም ዘቕርቡ ተኸፈልቲ ሎቢታት ምዃኖም ብምጥቃስ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ተስፋታት ንምዝራግ ናብ ዝበለየ ዝተመርፀ ትርኸታቶም ተመሊሶም ጥርጣረታት ከእቱ ይፍትኑ ከም ዘለዉ ወቂሱ ነይሩ እዩ ሕማቕ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ዘለዋ ምርጫ ዘካይድ ዲሞክራስያዊ ቅዋማዊ መንግስቲ ዘይብላ ነቲ ካብ ፅባሕ ናፅነት ኣትሒዛ ኣብ ዝተኸለቶ ወተሃድራዊ መልካዊ መንግስቲ ሒዛ ትቕፅል ምስ ዘላ ሃገር ዝግበር
ملعال اقدان ممحياشين دنان تسعارنت امريكا زملكت نملكاو سرعاتكا مغوس مخانو زغلص رؤيتات ايو كاب جلي بوليتيكنياتات امريكا قريبو نيرو اتو يماني ابتي اب محبراوي مراخبتات اكس اب زيزرقوحو صحف ومنات سعبتن تحلقتن بلسقنا حجون نتي سورت انكي نايتي اب زوبا قرن افريكا زولو قلولاو يمخنيلو اللو بمبال اب لعلا اديس ابا سلست فليات قريتاتات اقميتو قداماي اتيبيا مس سومالي لاند اب طري كلتشعن عسران اربعتن عمت مرت فرنجي زفرمتو نا اديس ابا استات عسرا كيلومتر جما جم بحري سومالي لاند نا حمسا عمتات كراي زهابي مذكر مردا تقيسو زي سمم عزي مقهاس لإلاونات سوماليا تباهلو بسفحو زتو وقز من بارو عيرسا عنبل كالاي بقهود واتحاد دراوي من فررح زي تدقفه بودب عاسب ناي إرترا أبلو لإلاوي مئتوي بحرين من رقاس زعلمي زي حلل ناي ميديان ديبلوماسين وفري سالساي إيتيبيا أب كينات حد حد سودان التقوبرز الله متئتتاو تقيسو بزيد ما منقس إيتيبيا أب لعلي زوبا قبل علتي زوبا كبيدن بزح صفحي زلون سعبين فتيرو مهلاو زير زيرو سب سلطان إيتيبيا عسب انتس بسلامة من قدي انتس بحيلي موزاد زبل حسب كوسو قبز صنحو كوينهم بوغن إيرترا تخطاخن زي مخنوي كوينات نمولعن زعلمي وزبل مقلس يتوهيبو نيرو اتي منيستر نتي اديس ابابا التقربو زلا ايرتران كالوت زباوي منغستاتن ابل علي ايتيوبيا كيدان حايلتات فاتيرن وديت يا الما اللوا زبل ترخا نتي حقنيا منجي نايتي وطري نمخوال زغبر غلوصن غلوص فتنه كبل نتي غو كم اباها هلاو نقرن افريكا ناب قلولاو زدف او زلو ناي ايتيوبيا هرفان مسفحفح انبر ناي غراب تاملس ايكونن أبزي مريسر قجل لها كده في نبل سقنا أب كينات حد حد سودان إد أتاو النت بمقبار كبير حدقا كم زورة ده مقلاتو زقرم ترح زيكوني زحف فريو مخنياتو إتي منقستي إلوزو كلو قجل لها كده عابي إجام كم زيتات آواته زبركتن بعلو وتحدراو مرحي سودان جنرال البرهان قليتوايو سلزي أب قداي سودان كلت يوم تحتت يوم اندا قجل لها كده فن اندا قجل لها كده فن سلزي حفرو طعويات كمسلو يوم زفتنو عسرتتات زيكتاتو عسرتتات زيغاتاتوم عسيروم كلو وطرات يبلنان زبلو كحدامات مخانوم عالم كمزفولتم جن كردوم اللوو ارتراويان اب عد انجليز كالا اي تسريوم بسنكينا هري واغان ابران حدش تكنولوجين اب عد انجليز فتسم مزمزاك المحجي تمزجيبو اب زيفلت درجة بيسيحو كمزولو ناسا كومشينر سري قليانت IASC أتنكيو أب كلتشعن عسران حميشان عامة مرت فرنجي لعلي عسران سلستان شيح قدا زمناوي قليان نابتي كوميشن قريبو مزو قلو إذا كابز حالفة عامة عسران كلتان مئتاوي توسخ آر ايون كلم حجي تبتحو زي فلت أهازن مخانون تقلو تيبل تساب تساب ناي بي بي سي إتي تساب تساب كمز حبرو زبالي بي بي سي أب لعلي أبزي قبنات زي توافرو مربابات هسوط سقومتي انت زي توسيدو أبزي متسع عمتات مسققار دك أسب بأسقدد مسرحن مزمزان نمللايو كوني موقادو أزي أسقامي كونيو إلو كابتوم أب كلتشعن عسران حميشان عمت برت فرنجي قديات كوخونو زخا قالو سبعت وتوم لعلي عسرا بإتاو زيقاتات عد انجليز يوم بزي كا زعابي بصحيت زحازو كونون كلو زيغاتات ايرترا عسرت سلسته مئتاويت بممزقاب كالاي زلعالي درجة كحوزون كلو زيغاتات فيتنام كا بيت الشعات مئتاويت ابسال ساي درجة كمزلو يتاكستي حابريتان اي بي بي سي اباي بريطانيا بحافشا كابتن ببزحي ايرتراويان زنوبرولن هاقرات اوروبايا زحاشي شقلتن عدلاتن مركاب إلوم كاب زمرتسوان حنتي كا عد انجليزيا أبز قرب أوانات بفلاي كاب كالوت هاجرات أوروبا كي ترفع بناء أشتو جرابو مترب إنجليز سجيرم ببزحين أبتا هاجر كأتو ترى يوم يوم قبل سب سب
ጸብጽብሎ ቢቢሲ እዚ ጸብጻብ እዚ ሕጊ ዘመናዊ እገሊያነት ኣብ ግብሪ ካብ ዝውዕል ድሕሪ 10 ዓመታት ዝወፅእ ኮይኑ ምዝመዛ ብኸመይ ይምዕብል ከም ዘሎ ንምትንታን ካብ ልዕሊ 50 ትካላት መርትዖታት ኣኪቡሎ ዝበለቲ ሓበሬታ ነዚ ወሰኺ እዚ ዝደፋፍኡ 3 ቀንዲ ረቑሒታት ከም ዘለዉ እቲ ጸብጻብ ይሕብር። ናህሪ ዋጋታት ናብራ ዕዳን ውሕስነት ዘይብሉ ስራሕን ምዃኖም ገሊጹ። ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ግጭታትን ምዝንባል ህዝብን ነቶም ናብ ከምዚ ተግባራት ተቓላዕቲ ዝኾኑ ሰባት ብኣሰጋገርቲ ንኽምዝመዙ መንገዲ ጸርገሎም ከም ዘሎ ድሕሪ ምግላጹ ኩነታዊ ብልሕን ዲጂታላዊ መድረኻትን ከዓ ነቶም ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰብ ብሰፊሕ ደረጃ ግዳያት ንኽረኽቡ ከዳሉን ክቆፃፀሩን ዝለዕለ ዕድል እናሃቦም ከም ዝርከብ ገሊጹ። ኣብ ጥቅምቲ 2023 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኮሚሽነር ጸረ ግልያነት ኮይና ዝተመዘዘት ኤሊኖር ሊዮንስ እቲ ጸብጻብ ምዝመዛ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እንግሊዝ ንዘለዉ ሰባት ብኸመይ ዝለዓለ ደረጃ ይጸልዎም ከም ዘሎ ዘጉልሕ ምዃኑ ገሊጻ። እቲ ዝኸፍአ መልክዕ ምዝመዛ ኣብዛ ሃገር እና ኣስፋሕፍሐ ይኸይድ ኣሎ ካብ ቲ ንሕና ንምግጣሙ እንገብሮ ንላዕሊ ከዓ ይምዕብል ኣሎ። ሕጂ ስጉምቲ እንተ ዘይወሲድና ብዝበኣሰ መጠን ክላባዕዩ ክትብል ተዛሪባ። ኩቡራት ሰማዕቲ እቲ ናይ ዜና መደብ ኣብዚ ይጠቓልል። ክሳብ ኣብቲ ናብ ካልእ መደባት ንሰግር። ብዋናዊ ዘሎ ሙዚቃ ክንፀንሕ ሞ

ክቡራት ሰማዕቲ እቲ ሙዚቃ ዝናፅሎ ኢና ካብዚ ብምቕፃል ካብ ሓዳስ ኤርትራ ዝረኸብኮ ፅሑፍ ማለት ፅሑፍ ኣይኮነን እቲ ዜና ከም ሓተታ ዝቐረበ እዩ ንዕኡ ከምብበ እየ እሞ ኣብኡ ከዓ ርእቶ ክህልወኒ እዩ ንኽትከታተሉ ደጊመ ይዕድም ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ዋዕላ ኮሚሽን ሰብኣውን ህዝባውን መሰላት ኣፍሪቃ መደረ ስሚዑ ይብል ብፈፃሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ቀዋሚ ልኡኹ ናብ ሕብረት ኣፍሪቃን ቁጠባዊ ኮሚሽን ኣፍሪቃን ኣቶ ቢንያም በርሀ ዝተመርሐ ልኡኽ ኤርትራ ካብ 11 ክሳብ 20 ግንቦት ኣብ ባንጁል ጋምቢያ ኣብ ዝቀናዕ ዘሎ መበል 87 ዋዕላ ኮሚሽን ሰብኣውን ህዝባውን መሰላት ኣፍሪቃ መደረ ስሚዑ ልኡኽ ኤርትራ ብ13 ግንቦት ኣብ ዘስምዖ መደረ ኤርትራ ድሕሪ ሒደት መዓልታት ፅንዓትና ዋሕስና ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ መበል 35 ዓመት ናፅነታ ኣብ እተኽብረሉ እዋን ዜጋታታ ሰላም ዝሰፈናን ምዕብልትን ኤርትራ ንምህናፅ መብፃዓ እንሐድሰሉ ኣጋጣሚ ከም ዝኾነ ገሊፁ ይብል ትፅሑፍ ቀፃሊ በብሓደ ግን ክትንትኖ ክዛርብ ክብል ክቡራት ሰማዕቲ ሬድዮ ኤርትራ መቼም እዚ ጉጅለ እዚ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ንዕቀት ምዕቀን የብሉን ግን ክንዕቀና ከዓ ሓቂ እዩ ምክንያቱ ዝገበረን ተገበረ ምንጭብጫብን ምጥቃዕን ጥጠው ስለ ዘይበለ ማለት እዩ ብዝኾነ ኣብቲ ትሕትኡ እቲ ዝብሎ ሕጂ ሓደ ብፅንዓትና ዋሕስና ብጭርሖ ጥራሕ እዩ ካብ ቴስዓን ሓደን ክሳብ ሕጂ ክንደይ ጭርሖ ኣሎ ካብቲ ጭርሖ ግን ፈፂሙ ዝተተግበረ ነገራት የለን ሕጂ 35 ዓመት መዓልቲ ናፅነት ኣብ ምኽባር ይሸባሸብ ኣሎ እወ 35 ዓመት ናፅነት ሃገር ኤርትራ እወ ኣባል ማሕበረሰብ ዓለም ኣባል ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ምዃና ዝኽርዕ ዝሕብን እዩ እዚ ግን ስኢሉ መፀ ዘይኮነ ዋጋ ዝተኸፍሎ እዩ ኮይኑ ግን ኣብዚ ኣብ ምህናፅ እንርከብ ኣለና ዝብሎ ምህናፅ ስትረፍ ቲ ዝነበረ ኣብ ርእሱን ኣዕንዩን ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ዝተሓተ ሃገር ኤርትራ ከዓ ኣብቲ ዝኸፍአ ኩነታት እንዳሃለወ ከምዚ ኢሉ ክዛረብ ብጣዕሚ ዝሕዝን ኣብኡ ኮይዱ እንታይ ክዛረብ ትብሉ ኣይትሰኣኑ እንትኾኑ ብርግፅ እሱ ክብል እንድዩ ኮይኑ ግን ወኪል ጉጅለ ህደፍ እምበር ወኪልቲ ኣፅማትን ኣብራትን እምበር ወኪል ህዝቢ ኤርትራ ከም ዘይኮነ ግን ህዝቢ ኤርትራ ማን ዝኣምነሎን ዝፈልጦን እዩ ብጀካቶም መንጨብጨብቲ ዋላቶም ዘጠቕዑ ዝድግፉ ዝብሉ ትኾኑ እውን ብልቦም ከም ዘይኮነ ብዝኾነ እንቅፅል ሰላም ዝሰፈናን እንዲ ዝበሎ ሰላም ኣብ ኤርትራ ኣሎ ድዩ ብመንቀሳቃሲ ወረቐት እትኸደሉ ካብ ናብ ክትከደሉ ዘይትኽእል ዝኾነ ምንቅስቃሳት ንግዲ ድዩ ትካላት ድዩ ከተንቀሳቀሰሉ ዘይትኽእል ከም ሰብ ከም ስድራ ቤት እውን ጥርናፈ ዘይብሉ እንዳሃለወ ሰላም ዝሰፈና ንዑ ከዓ ንሰርሓልና ክብል ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ብዝኾነ ንቐፅል ኤርትራ ንምውሓት ሰብኣዊ መሰላት ብዘለዋ ድልውነት ብደረጃ ዞባን ዓለምን ንዘሎ ነውፅን ካብ ደገ ዘጋጥማ ፀቕጥን ተፃዊራ ኣብ ብዙሕ ፅላታት ዝጭበጥ ገስጋስ ከም ዘመዝገበት ብምጥቃስ ኣብ ምርግጋፅ ቀረብ ፅሩይ ዝስተ ማይ መግቢ ውሑስ ኣከባቢ ትምህርቲ ጥዕና ፀዓት ሕጋዊ ስርዓት ሓገዝ ንፅጉማት ዜጋታትን ካልእን ንዝተመዝገበ ግስጋሴ ዘርዚሩ ካብዘን ተጠቒሰን ዘለዋ ዋላ ሓንቲ እኳ እዚ የላ እዚ ፀላእቲ ዝብል ጉጅለ ህግደፍ ዝፈጥሮም ፀላእ እምበር ንህዝቢ ኤርትራን ሃገር ኤርትራን ፀላእ የብላን እወ ብርግፅ ንሱ ዝወልዖም ንሱ ዝፈጠሮም እሱ ብዝገብሮ ፀላእ ትክሉ ግድን እዩ ነንዝሓለፈ ሓላፍ መገዲ ከይተረፈ ውሕ ኢሉ ዝናኸስ እንድሕር ኮይኑ ናይ ግድን እዩ ሰብ ነብሱ ክከላኸል ማለት እዩ
اب ايتيوبيا اب سودان ندعتوه نزغبرو ناي غوراب تاغرات ناي معدو ناي سغر هاغرات كا بعل امريكا دي اوروبا دي اوروبا حبرت ميتي بانفيجن زخيدلو ناي روسيا نعبا مرحنا ازي ناي عبللا عالماوي غبتا زبحال زبولو ماتي زناغد صلاة زبع خفطر زخالماتي بزخونه كن اب حزبي ارترا كن اب حزبي ارترا كن زچبت نغر قرب صروي ماي زسته انتم سبات برسح ماين بستبلا شو ماين كيس اقبز حدر ذول هزبي ازيلو خزارب بمقبي بخبان تسريعهم بخبان حانتبانين حادسب بمقنن زقلب ذول هزبي نزي بمقبي وحس اكبابي كخوون جيرنا خبل تمرتي تعنا خبل كله ابي ذولو تمرتيو ابي ذولو ناي تعنا حكمنا ايو حكايم انت لو مدهين يلن هوسبيتالات يلن مقو عازيها يلن ترانسبورت خون يخون كوزي يلن نزي خمزي لخزارب كل لغن انتايو زيركا ابتي ناي نعكتن ناي لاكسن هزبي اترايو توم سماعت مكام كلهم مرحة افريكا حاد خاب حاد زي حايش يلن اندو قن كاب إساس زي حايش كوي يلن حاك حاش كاب إساس زي حايش يلن كاب محضراب وجل هكذا زي حايش يلن بوحدو كوا اصورات سي أبيت فرد قربو هزب خاف حتر تري له كمان درار له تخركب كمان يفتن تكالات كمان على لهم تكالوا أسارعة ملو زي كونه جن كاب إساس حاشة إيو سلذي نذي يسحق أمبر تم سمعتون كم سحق رديو تزح زين جن بشيم إتراه بالكله هزب إتراه كله تقاليسوس انتاي وريدوه بزي اتم لاقصي ناي قلعت كوينو زولو يقبل انا نبيني امكن اوصل لكمكم لعلي بنيامن لعلون اطبقهم بعالم درجه خونو دخول سبات كله بعبيغن ابتي اثر حقن قوامن زيله سلازله بتلاخي زخون خوينو كن اسياس ناي مصنات ناي مبرات نزغبر زولو نزي زقرب زولو صبصب بخمز خغلط كله كن اتم ابو زولو ناي بحقي زسحقون زلاقطلون مسكينه حزب اعتراضو بلوخ ايسانو بزحات كم زلوو مالتي ارترا زمزغبطو ارترا زمزغبطو غسغس بمتكلات رؤسا مركوسان كوماوي تساتفون زتبصحي محبراوي فتحي سرت زغبره كمون نخل زيغا زربح كم زخونه بمحبار اب مصا ايون نزغات ام بدهوتات بمبده نزيغاتات ماكل زغبره ناي معباله غسغاس نمقصالن قرب محبراوي اغلغلوتات نمسفحن صعري قصال مخانو ابريو حده محبراوي فتحي زيك على هز